الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي